بنزل وبرج والنهر قدر سي سريدنا تشي ويارك بنزورنو أدرو ما بيانكو زماي